0: Sí, saludo a Ricardo Longo y esposa, también a Pepo Gutiérrez, Carmela, Ángela Barra, Jaguén, Arturo Díaz, Delmi Trabanino, Ana Di Marco también, y también Gabriela Vidal, también tenemos al Pato DJs. También a Rosario Patricio María Moro. Saludos para todos los que nos dieron el like. Manuel Aravena también. Eliana Ortega y otros también, como Fernando Arevalo también. Carlos Ernesto Amorelli. Saludos.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM. Listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Lebanese.
3: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
0: The following program is in Lebanese.
1: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Assyrian.
2: خرزت جنة شوري مجنعي إينا متقنياني قبيتواتي جو كل أغدانة فيكتوريا قشورت إينا بأمرة بلانشني وأبقى آنت إينا بأمرة أرباشني ليت شرطة تخشي خوتا لشلامة اللي حتخد ماصيتون تشاركيتون جو خرزة بيتوياتي ليبر عزوزة من كستة جاناي قخلمت جنة شوري يعني قبل إخدع مبصرة الطيمة قا جنة شورت إينا خسامة اتمسمت دبالة كل يومة يو جنة شوري مجنعي بيثيات موصيت قبل من خمشة هل خمشة صر سأطت جنة شوري قشورت إينا بأمر طلاشنة وخمشة صر سأطت قشورت إينا بأمر أرطاشنة خاكما بيثيات موصيت قبل بزودة سأطت جنة شوري قشورت إينا بأمر أرطاشنة بخواش شورت إينا منه بطرايواثا الجوسانة الطلبانة بتجوسة خبر خيني شوروخن بتقابل بزودة يلبانة وطألتا اتلا فرشنيا من ايني بترايوفا اختن ايتن اليافا بالزودة همزمن عن جنة شورد جو محلوخن ين عم مطفوخن محلايا ين عم بلاخوخن اتسنتا ين سغبرون ال vic.gov.au/freekinder ايكت اتمنصيتن اتمتخيتن مضانيات بلشانوخن مشرو ربية سلطانة فيكتوريا ملبن
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: مودعانو ثغذر بيث غلاخ دروما بيث غلاخ ربا وخاثة قو بيث عتقد مالبن روم امبراطور يوثا خيلة وعمها شايث في خيلة بخواش الامو تماني قطاتة عتقاية بريشة دليلة بيشة مغزية هل هدايا قو استراليا غزير ربوثة امبراطور يوثا دروما مخزياثو قذلياثا وخيوثا دروما يوماتا من قيمياثا وصرياثا المرقنياثا وما نتخيوثا تكديم إيلو بالمردوثا وتشعيثا دروما عتقتا بخا أرخا دليت خزي أغدية من قمثا قنيل بتقد روما خيلة وعما برخشتوك على شوبة انترنت museumvictoria.com.au
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM
2: خرزت جنة شوري مجنعي إينا متقنياني قبيتواتي جو كل أغدانة فيكتوريا قشورت إينا بأمرة بلانشني وأبقى آنت إينا بأمرة أرباشني ليت شرطة تخشي خوتا لشلامة اللي حتخد ماصيتون تشاركيتون جو خرزة بيتوياتي ليبر عزوزة من كستة جاناي قخلمت جنة شوري يعني قبل إخدع مبصرة الطيمة قا جنة شورت إينا خسامة اتمسمت دبالة كل يومة يو جنة شوري مجنعي بيثيات موصيت قبلي من خمشة هل خمشة صر سأطت جنة شوري قشورت إينا بأمر طلاشني وخمشة صر سأطت قشورت إينا بأمر أرطاشني خاكما بيثيات موصيت قبلي بزودة سأطت جنة شوري قشورت إينا بأمر أرطاشني بخواش شورت إينا منه بطرايواثا الجوسانة الطلبانة بتجوسة خبر خيني شوروخن بتقابل بزودة يلبانة وطألتا اتلا فرشنيا من ايني بترايوفا اختن ايتن اليافا بزودة همزمن عن جنة شورد جو محلوخن ين عم مطفوخن محلايا ين عم بلاخوخن اتسنتا ين سغبرون ال vic.gov.au/freekinder ايكت اتمنصيتن اتمتخيتن مضانيات بلشانوخن مشرو ربية سلطانة فيكتوريا ملبن
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: سغبر البيت غلاخة خاثة بقو ساينس ويك وغزي علمة بنهرة خاثة ومجيش المعدانة منهري قل ضيافة قمعينة ونسيونة إيذة مخمل الليالة إتلا خبة إيذة عثا والقورة مخبي مطاعلت بشو بائث غزي القونة مطالب بهر ومعاجب بيت غلاخة بثيخة لهدية قو ساينس ويك قنيل بتقو خبر خشتوك على الشوبت museumvictoria.com.au
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.

شمانا مخبه قابلو خن يمن بشينا جو خرزت اديوم يومات براسل قاتو خن هاشا ايد من لبا مصايت اوتسيتري نقزت لا اف ام تومن ومشممن الداها لشان خليت يمه

mat anutet anide. شونيلا من خيي زونناي الخيي أبديناي منختا منا يزدن من برخا جتشا صاوانا اتراديتا يوم دقروت الدقور منخا نقوى دوخنتا قومتو وإيتو بلختلات لشلايا جو صعدت نشي اتأمرا وهرهاد غزي غويته لا خاوتا جو كرخايوتا دهيوم يوم سيري كانسل مل بنتا ات أليمة ات شورة وهر هادغ زي مل باولون قصتة ايوا ستوري تيلا هلبت اخنا هماشا متخرة وخماني تبالغ قومتي أبن صال القورة شمو بتباش تخيرة من دورة لدورة لتلن شقمت أمرق قامونا آلها منخلخ ويولا خسامة جورة جو ملكوتة شميانيتا وشاق الخشة من بردة لبواتوخن كلوخن ورادغزي من بيتوتو وكل مخبانو وناشو وخزمانو

شو مرة مخبة بتازخر زل قامة وبتهمجمن إديوم يوما بوت إيدا سعورة جو كرسيانة كل تيول يعني كل دنيا اترئي دوات شبان مخبة إيتناي بوش مشمه من كل خينة كي بيشين طيرة ودويقي هنودين إيدا قورة وإيدا زعورة دينابلس الخمسة بكانون قمايا اتكل شيتا يومت إيدا زعورة إيلي البت ليش أخلب أبسي قومة يم تاريخه أخ إيدا قورة بقاها يوما مارانايا كل كريسيان تيول كي شالي من بولخانا وأودي إيدا بهايد يالي ين يلودي ين يلدوتة مشيخة إيشو مشيخة إيلة ناشد كي أخلي وشاتي ومبسمي وبرخي الإيدا لغدادة وشدري صريات تشركتا تقيدا هالبت ورشيتا هرادغزي خدتا قا كل خياني ين خزماني ورخمة وشواوي هالبت وقدانتين رقة بأطرواتي وقا بوسامت يا لزعوري كي سقلي إيلانة إيتا وإيلانة كي شبرنالي بي بندي كي بسقي ألو كتانا خوارا وهرادغزي إيلي برشما التاليا وكي متوي خوتي صرياتي ات كارتي اني كارتة ايدا ات قبلينا من ناشي خرواتي ورخمة وخزماني وهيجا كي ترسخ صورتا بداموت ناشا ساوا دقن خوارا وبايدة قيسة والخاصة خا ترمالا ين تربة أخد إن مليتلا من دشنة ين بشكاشة قا يالي زعوري

هلبت ایتابی پنده ات ایلانه و کی زمری و رقدی الخادر وانت داو ایلانا و کی مبسمی و بقیدم تشمانم خبت ایدا کله علما جورا و زعورا ساو سوتا کی آزی العمره قشمت تهمزمنت آلها و شخده ات يلدت مارن وهيجا كي بلطي لدرتت أمرا وبرخ الإيدة تخينة وأمري ينكي تاني يدوخنها وبريخة هلبت إيدة زقورة أبن كي قارخ لزقورة إينا خايوما جورة إيلي قجورة وزعورة زعورة إيلي بها مزمن اتكي ما بلخخ لا قاتي إينا جورة إيلي بسوكالي المانايا بصاخو خادوتة إيدا زعورة ادمن خجيبة وشو برديكيانا من هاو جيبة خينا و بخنن شمان مخبه كي برخخله ايدوخن من البرسقالة هماشا و كي طلب قاتوخن خيه ريخه وخديه.

0: شمارة مخبئة بتاز خرز اللقامة ومشميخ الخزمرتا مزمريات المخبئة تري أمانول بتيونن ومدرزة لالا لاريسا.
1: Traveler. Our travelers get deep into the local culture and see far more.

وأول ما تلاشو مانا مخبة بمارلي إيمن تملية كيسوخ لمقش درة البوصايا اتلنخبت سبب لت بكيسة مليتا يضعتا ولا رازت آلها

وقومت لبيمارة لأخذ قربة لمكيخوتا الطيبوتا هتخينا قربة الراموتا جتش أسقي.

وقوى مطلبي مارلي أخت ليبي شكويشة صوصيات النورة من سقط العيل هتخا ليبي شمكلية صلوات دمرخمانة من سقط الشمية.

شما نمخبه هلا خبتات خلختام تخرزة ديوم يوما همونا وخملوخن وشقلوخن خيطرانا من داخت على خمل المقروطة قاتوخن وبي بتبق بيوخن يوم تخوشي بتآته والتبق بتمرقاتوخن بوشمشينا مني ياقو هاول من تودر نجاريان بوشمشينا